0: تصدق انه برضه وانا تحت ارضي ورا ظهري راح يكون الجنون.
1: كمان مرة ولا تاني مرة بوت خطوات طلعت على المنصة بعد كل نهفة بصرف ايش هالقصة بعد ما نزلت انت بتعرف فلتهم بذرة.
2: صح.

Merci. Salimir, encore une fois. On t'aime, il n'y a pas de problème. خسر اللي غادي تشرف اللون با بروبليم باسكو دون لا في كوم جي توجور دي غلوي ذي الحفاظه ثاني كرا سايان سي دونك اون لا ليسبوار نوزي بيرمي

كثيرة مستفادة كثيرة لان غوي ذي دوصان سقوي ذي تكان كلب شبحن الدولة كلب شبحن الدولة مقبيلي ذا غد شقعان حمد وعدنان ويحركنا دي شارة وحركنا دي شارة وقيل في النيس دوفان